عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

مَثَلًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

بمثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

0: بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذا

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

يشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

اصطفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: الحق
1: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

الأسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

الميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَطَرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

قام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الْقُرْآنِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

0: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى.
1: في تقريبهما حديث عن حديث أخرج السيطار في الصحيحين من طريق الزهري عن ابن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أم حبيبه الحديث. واللفظ هنا لفظ البخاري وهنا تنبيه يتعلق بهذا اللفظ. ذكره الحجاج في نكته على الأمة وقال رحمه الله قوله قال يعني بناءً في الحديث قال عروة وثويبة قال يوهم أنه من المتفق عليه وليس كلام فهو من
0: عليكم

فما قال الحق الحق بالجمع بين الصحيحين. انت قال ابن ملقن رحمه الله في الاعلام حيث قال معلم على قوله قال عند الكثيرين قال ليس في مسلم وانما هو في البخاري وقد نبه على ايضا في جزء اذن ما بعد نص الحديث هو من افراد البخاري والنص الذي معنا هو البخاري حديث ابي هريره اخرجه الشيطان في الصحيحين من طريق مالك عن ابن الزناد عن وجهيه من ومكروه الاخر كلام الحديث الباب كلام الحديث الباب الوجه الذي يليه وهو الثالث موضوع الحديثين حديث ابي هريره حديث ام حبيبه وحديث ابي هريره موضوعهما ان من اركان الزواج او من اركان النكاح الزوجه ومما يشترط تحققه في هذا الركن ان لا تكون الزوجه من المحرمات على من اراد الزواج بها وهذا المعروف عند اهل العلم بمساله او بعنوان المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح بيان هذا سياتي ان شاء الله فيما يأتي معنا من قول الآتي الوجه الذي يليه فهو الرابع في معاني ما جاء في الحديثين في حديث أم حبيبة عن أم حبيبة اسمها رملة حبيبة رضي الله عنها رملة بفتح الراء بفتح الراء وسكون الميم يقول طرف استيعاب تلف في اسمها تلف في اسمها فقيل رملة وقيل هند والمشهور رملة ثم قال وهو الصحيح عند جمهور أهل العلم بالنسب والسير والحديث والخبر والحديث والخبر ولهذا صح من الحكم بعد ان ذكر الخلاف ان ربنا هو الاصح في اسمه ام صفيه بنت ابي العاص ولدت حبيبه رضي الله عنها قبل البعثه بسبعه عشر عاما تزوجها حليف لهم اسمه عبيد الله الصغير عبيد الله بن جحش ابن ذئاب الاسدي من بني اسد بن خزيمه اسلم هو حبيب ثم هاجر الى العبس فبها كانت تبنى بها كانت اذا حبيبه هي ليست من النبي عليه الصلاه والسلام انما هي من عبيد الله بن جعش بن ذئاب الاسد يقول حافظ حجر في الفتح هاجرت حبيبه وهي بنت ابي سفيان في الهجره الثانيه الى الحبشه مع زوجها عبيد الله بن جعش فمات هناك
ويقال إنه تأثر وتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعده ذهب. كان زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها سنة 6 وقيل 7، وكانت رضي الله عنها من السابقين إلى الإسلام. قولها عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام: انكح أختي ابنة أبي سفيان. طيب تزوج بأختي، تزوج بأختي، ما اسمك أختها؟ يقول العلامة النووي في شرح مسلم: اسم أخت أم حبيبها عزة بفتح العين، وقد سماها في الرواية الضمير في قوله وقد سماها الجد تسليم في رواية عند مسلم، عند مسلم يريد بها ولد مسلم في الصحيح، وقال ابن ماجه في السنن من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابن اسحاق به وفيه انها قالت: يا رسول الله انكح اختي عزه. واخرج الامام مسلم في الصحيح بعد هذا الحديث من طريقين، غير طريق يزيد بن ابي حبيب عن ابن شهاب انه في اخره ثم قال: ولم يسم احد منهم في حديثه عزه غير يزيد بن ابي حبيب، يعني فرض بتسميتها في رؤوفه من؟ يزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب. أقول أخرج الطبراني أبو القاسم في المنعم الكبير ومن طريقه ابن الأثير في وسط الغابة من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله هل لك في حماد بنت أبي سفيان؟ قال: اسمع قال العلامة الكبير عقيبه رواه ألف واحد عن هشام فلم يسموها، وسماها بعضهم والطبيب لا يزيد سماها بعضهم عزة وقيل درضة، أخرجها يعني بالذلك. إذا عندنا عزة وعندنا حمدة كما في لفظ الطبراني وعندنا بشاهدين درة، صارت كم؟ أسماء. رواية الطبراني اسميتها بحمدة جزم بهذا الاسم العاقل المنذر وذكر الحافظ في الإصابة رواية القبطان تسمية أبو ماذا بحمدة، ثم قال: واستدركها موسى فقال من الله فلم يسلموها، ومنهم من سلمها بحمد. وذكر الحافظ في فتح عهد موسى المدينة أنه قال: الأشهر فيها الزهر. وذكر أبو القاضي عياض بن حكمان: الزهر هذه لا تضرب في بنات أبي سفيان ولا تعلم إلا من يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة:
وقد ترجم لها قال عزة بنت أبي سفيان ابن حرب الأموية أخت أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف أنها هي التي عرضتها النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج لها، فقال إنها يريد إلى آخر الولد. ثم قال الحافظ: وقعت تسميتها في رواية ابن سعد عن يزيد بن ربيعة فقد تقدم. قال عند مسلم والنسائي. ثم قال: وقد تقدم ذكر من سماها درة في حرف الدال، ولعل الاسمين ولعل أحد الاسمين كان لقباً لها، لقباً لها، يعني اسمها حسن ومن القاضي حدوده. ثم قال: والمحفوظ ضمة، والمحفوظ ضمة اسم بنت أبي سلمة، ما هو بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، وضعت تسميتها صحيح القراءة أنها بنت أبي سعد وليست بنت أبي سفيان. إذا نخلص من هذا أن اسمها ومن قال الله فلعله لقب لها وإن فغير محبوب. قوله أم حبيبة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لست لك بنتي، ضبط هذه الكلمة هو بضم الميم وسكون المعجم وكسر اللام، اسم فاعل من أقل مكلم بمنخرط

Aí, nesse dia, بفتح الشين المعجمة وكسر الطاء. وأحب من شارك فيك أختي. من مراقب الخير الذي كسر الخير الذي عجل في حديث الباب. وأن الخير هو صلى الله عليه وسلم وزواج منه. في رواية هشام المشار إليها التي أخرجها البخاري في الصحيح من طريق سفيان عن هشام بن زيد أخرجها طريق مسلم في الصحيح من طريق أبي أسامة قال أخبرني هشام حديث وفي لفظه وأحب من شرك الخير والمراد بالخير أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر إذا من وتفسير ظهر من رواية سفيان تفسير الخير المراد الذي جاء في حديث الباب قوله فإنا نحدث قال بالفتح بضم أوله وفتح الخاء فتح المجرد محدث والدال مشدد على البناء المجهول. ما قال الحافظ وفي رواية هشام في مرة إن البخاري قلت بلغنا لفظ الباب المحدث في رواية بلغنا. ثم قال الحافظ في رواية قيل في الباب عند البخاري في الباب الذي بعده قلت يا رسول الله فوالله الا المحدث وبلغني والله ما قال في روايه وهب عن هشام عند ابي داود قد اخبرت صارت كم لفظه الان اربع تحدث على قولي والله انك تتحدث ثم قال الرابعه والله لقد اخبرت يعني ثمه وثمه من يتحدث انتهت. ما هو الحديث الذي كان يقول او الذي اشيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ان جاء في رواية هشام التي تقدمت الإشارة إليها عند البخاري أنها قالت بلغني

0: إذا المراد الأخذ. يقول الحافظ رحمه الله في ولا يعقب فلست من أخبر بذلك، من الذي أسمع وهو قاصد، والحديث خاص بين الأسماء، وأن يبلغ ذلك من زوجته عليه الصلاة والسلام. ومنهم يقول الحافظ ولم يقف على نفسي من اخبر بذلك ولعله المنافقين، فانه قد ظهر ان الخبر لا اصل له، هذا الكلام الذي يتحدثون به لا اصل له، لا اصل له. وهذا المراسيل في أبواب علوم الحديث المراسيل تنتهي، أصحاب الإشاعات لا ينتهون، وأصحاب الأحداث لا ينتهون، ولم يستطاع أن ينال منهم ولم يسأل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل هذه الفعله وسبب مثل هذا الحديث او فيه والقال. ولهذا قال بلغ نتحدث من الذي اخبرت عن الذي لا يمكن المتكلم ملام هذا المشير. إذا لم تسمع صلى الله عليه وسلم لن يسمع ما بعد، وقال فإنه قد ظهر لا أصل له. سياق الحديث بعد سياق ما سيأتي يدل على لم ولا يمكن أن لما سيأتي من تعليم منه عليه الصلاة والسلام. والسلام من ألسنة الناس لا يمكن، لا يمكن، ولا تبحث عن رضا الناس ولا عن رضا الصدق، بل يجب أن تبحث عن رضا الله وأن تتجنب ما سيأتيك منه. هذا الذي ستسأل عنه. كل الناس سيسأل أسؤال ماذا كنتم تعملون وماذا حدثتم المرسلين فقط، كما قال الأئمة ابن تيمية وابن القيم. هذا لا تسأل عنه فلان وعلان من أهل الإسلام، فإياك طيش طياشين وتناقل الكلام. يقول من الذي أشار؟ ما أصل هذا الكلام؟ كما قيل ولعل الكثير يكفر أثبت العرش ثم يكفر ثم أما تعرج على الهواء الكذب قرأ مجاراة هذا المختلف ضرب من السمع وضرب من اللغة وإشغال الوقت فيما وهو يرغب منك أن تتكلم وهو يرغب منك أن يقول لك. ولهذا الإمام قال في الخليفة الناظرة أن يكلمه، قال لا أعرف العلم فأكلمه، لا أستحق أن أصرف وقتي معه، وقد كان من أعظم العلم، كان رئيس القضاة، ومع هذا قال لا أعرف أهل عندي فرقين، ناس العلم الراشعين الطالعين الذين يعلمون الحق ويعلمونه. قال ابن سلمة: هو انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة، جاءت تسمية ابنة أبي سلمة برواية البخاري في الصحيح من طريق الليث بن سعد عن تطوع ابن شهاب بن ابن الزبير عن زيد، وفيه أن قال حبيبة: قلت يا رسول الله والله إنا لم نحدث أنك تريد أن تنكح قلطة، تمام، أن تنكح قلطة بنت أبي سلمة. وكذلك جاءت تسميتها في الصحيح أيضا عند البخاري من طريق عن يزيد بن أبي حبيب. طريق الماضية الثالث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراق بن مالك عن زينب، وفيه أنها قالت: إن تحدثنا أنك لامح الله بنت أبي سلمة. وسميت أيضا في رواية مسلم في الصحيح من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، وفيه أنها قالت حبيبة: فإني أخبرت أن الله بنت أبي سلمة. وجاء عند مسلم في الصحيح أيضا من طريق الليث عن يزيد عن ابن شهاب بن عروة أنها قالت: يا رسول الله إنك تريد أن تنكح الله بنت أبي سلمة. وضع إذا عرفنا هذه بنت أبي سلمة التي فيها الإهمال هنا تنبيه. جاء عند البخاري في الصحيح في موطن من طريق سفيان قال: حدثنا عن هشام إبليس عن زينب، فذكر الحديث. قال الإمام البخاري بعد الإساقة، قال البخاري: وقال الليث حدثنا هشام دره بنت أبي سلمة. علق الحافظ ابن حجر قائلا في الفتح على كلام الإمام البخاري قال: يعني البخاري يعني أن الليث رواه عن هشام بن عروة بالإسناد الموثوق فسمى بنت أم سلمة، فسمى بنت أم سلمة دره. وكأنه رمز بذلك إلى قرن من سماها زينب بنت أبي سلمة، يعني يلمح القارئ بهذا إلى قرن من سماها زينب. إذا يوجد في بعض القرآن من سمى دره بنت أبي سلمة كما مر، ليس المراد بها دره إنما هي زينب، ومن سماها فقد غلط والمحفوظ دره. هذا المحفوظ جملة الكلام دره طبقها أهل العلم من القاضي عياض بضم الدال وهو الصحيح يقول. ثم قال: وقع في كتاب ابن ابي جعفر في حديث رمح بعد هذا باب الله بفتح الدال ما هو بالدال المهمله بالدال، والصحيح ما يغنيه كما وذكر القرطبي ابو العباس المفهم ان اسمها دل هو الصحيح بضم الدال المهمله ووضع الله بفتح الدال المهمله وقال وكذبنا وهب لم يجزم. اما الحافظ النووي في مسلم فجزم ان الله بذره الدال انه تصحيح ولو كانه جزم بانه تصحيح فقال ذرة بضم الدال وتشديد الراء هذا نافية الله راح يكون عيال عن بعض قال في الكتاب الانتجاب من هو هذا احد مواد الصحيح المسلم قال اما ما حكاه القاضي عيال عن بعض مواد المسلم انه ضبطه ذرة بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه تصحيف لا شك فيه وبمثله جزر الحافظ المتقي العيد في الإحكام وغيره من العيد. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح درة بنت أبي سلمة ذكرت بضمها بضم الدال وتصحيف الله ثم قال وعند ابي داود طريق هشام عن ابيه عن زينب بنت عن ام سلمه دره او ذره من الشك شك الفحول رواية عن هشام ووقع عند البيهقي الرواية الحميدية عن سفيان عن هشام بلغ أنك تفقد زينب بنت أبي سلمة هذا ما قال وأشار إلى أن خطأ عند الحميدي والبيهقي قال الحميدي وتقدم التنبيه على خطأ يعني أنها زينب ثم قال ووقع عند أبي موسى في ذيل المعرفة والمراد بالمعرفة ذيل أبي موسى الدين وذيل الاستيعاب بحرفة القصة إذا المراد بالذيل بالذيل المعرفة المراد ذيل عن الاستيعاب بمعرفة الأصحاب هذا المفهوم قال وقع أبي موسى في الذيل المعرفة حمنة بنت أبي سلمة والله إذا كنت أقام الصواب دون الله الصواب فيه ماذا؟ نور قوله عليه الصلاة والسلام سائلة لأم الحبيبة ابنة أم سلمة قلت نعم قالت أم الحبيبة ما تعلم هنا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله استثبات سؤال ايه؟ يعني انها عنتها اراد عليه الصلاه والسلام الاستثبات منها ونفي احتمال تريد غيرها انها تريد غيرها هذا وجه من اوجه هذا السؤال أنه سؤال استثمار ودفع احتمال أنها تريد غيره وثمة احتمال آخر ذكره العلامة من دقيق العيد والأول أشار إليه في صحيح مسلم فقال يحتمل أن يكون السؤال منه بإظهار جهة الإنكار أو أن من قال ذلك أو قال ذلك استفهام هنا استفهام إنكار ليس استثباتي إذا ثم كم احتمالين وكلاهما غالب وأشار إلى هذين الاحتمالين الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ولدنا انها ان كانت بنت ابي سلمه من ام سلمه فيكون تكريمها من وجهين كما سياتي بيان، وان كانت من غيرها بنت ابي سلمه فمن وجه حين هذه واحد، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريمها، إما لأن ذلك هو لزوم التحريم، حرمت عليه وإما بعد ذلك وظنت أنه يعني علم بعد وزن ومع هذا الظن لماذا قال ظنت أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يجمع بين الاثنين، ثم قال والاحتمال الثاني هو المحتمل أنها علمت بالحليم وظنت أنه مالا من الخصائص، والأول أنها التعليم بالتقليد إلى آخره، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين لجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريقة أولى، لأن الضريب حرمت على التأبيب والأخت حرمت في صورة الجمع فقط، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأنها وأن الذي بلغها أو بلغها من ذلك ليس بحق، وأن تحرم عليه الجهتين انتهى كلام الله. عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن طبيبة في حجم ما حلت به، إذا الطبيب الذي في حجم سحر لو لم تكن طبيبة في حجم ما حلت به، لماذا؟ أن قال إنها بنت أخي من الرضاع، يعني لو لم تكن طبيبا كانت بنت اخي من الرضاع، كيف وهي طبيبه وبنت اخي من الرضاع؟ من هي الطبيبه؟ يقول العلامه ابن عطيه في الحرم المجيد الربيبه بنت امراه الرجل من غيره، بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مرضوبة، فربيبة فعيلة بمعنى مفعول له كأهلها. يقول العلامة الجوهري في رب فلان ولده يربه ربا وربده وتربده بمعنى اي رب، والمربوط الى القول والترطب ايضا الاستماع، الاستماع بهم. ثم قال ابن امرأته من غيره، ابن امرأته من غيره، وهو بمعنى المربوط والأنثى، إذن هي ابنته أو بنته امرأته من غيره. يقول العلامة ابن دقيق في الإحكام الربيبة بنت زوجه. طيب الميت غير زوجها مشتقه من ربي وهو الاسلام، لانه يربطها ويربطها واسلامها. ومن ظن من الفقهاء انه مشتق من التربيه فقد غلب، لان شرط الاستقرار الاتفاق بالحروف الاصليه والاشتراك، وهذا غير الاتفاق لا يمكن ان يتولى والقيام على شروطها من غير اجتماع مكانته. وضع هذا مربوطة بمعنى فقير، فقير بمعنى مفقود. يقول الحافظ ابن المتقي في الإعلام: من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما لو تكن ربيبتي في حجر الله إلى آخره، لأنها حرام عليه بسبب كونه ربيبة وكون الله بنت أخ. فلو فقد أحد السببين حولت بالأرض، حولت بالأرض، يعني ليس شرطا أن تكون عليه اجتماع لو وجد واحد يبني عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالطبيب أشد من التحريم بالرضاع، لأنه بدأ لو لم تكن رقيبة في عجل أو رقيبة في عجل، إشارة إلى أن التحريم بالرقيبة أشد من التحريم بالبطار. قول عليه الصلاة والسلام في عجل أو في عجل، يقول العلامة المنطقة مسلم: الحجل بفتح الحاء وكثيرها، يعني في لغتين او في، لكن الحافظ الدقيق في الاحكام يرى ان الفتح افصح. لو لم تكن في حجم ويجوز الكسر. يقول العلامه ابن عطيه في المحرر المجيد: يقال حجر بكسر الحاء وفتحها. ما المراد به؟ مقدم ثوب الانسان، مقدم ثوب الانسان وما بين يديه في حال اللبس. من اين تلبس؟ تلبس كذلك. ثم استعملت هذه الافضل:
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب

0: إلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.
1: اختلف لهذا علم العلم في العمدة، يقال فلان في حجر أو في حجر فلان، أي في تلفه ومنعته، في تلفه ومنعته. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أما المتعلم ورد جمهور العلماء أو جمهور العلماء على أن الطبيبة حرام سواء كان في عجل أو في حجر الرجل ككان فيه أو لم تكن في حجر، سواء كانت في حجر أو لم تكن في حجر، يعني كانت خارج الحجر. قالوا الأئمة، جمهور الأئمة، هذا الخطاب في حجوركم خرج مخطب الغالب، فلا مفهوم له، كقوله تعالى: ولا تكرهوا إن أردنا تحصنا. ثم قال: وفي الصحيحين أن حديث الباب الهادي. ثم قال: وجعل المناط في التحريم مجرد تزويده فسلمه، وحكم بالتحريم لذلك، وهذا التحريم المطلقة للربيع في حجمه أو لم تكن في حجمه، هذا الأئمة الأربعة والفقهاء السبع، فقهاء المدينة السبع، وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأن لا تكون ربيبة إلا كان في حجم الرجل، فإن لم ثم سأسند ذكر الإمام قال: وقال أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا إبراهيم موسى قال أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن كعب قال أخبرني ابن أوس ابن الحدثان قال: كانت عندي امرأة، مالك بن أوس بن حدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت فيه، فوجدت عليها فلقيت بن قادم فقال: مالك، يعني يا مالك مالك؟ فقلت: توفيت امرأة. فقال: علمت هذا الظلم؟ قلت: نعم، وهي بالطائف، ليست بحجر، هي بالطائف. قال: كانت في حجرك من قبل ان تنتقل الى الطائف؟ قال: قلت: لا، هي بالطائف. قال: علي فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: ورد قال: إنها لا تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. انتهى أمر علي رضي الله عنه. قال ابن كثير معلقا: أسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول قريب جدا. الاسلام ثابت لكن القول قليل جدا. وانما الى هذا القول ذهب داوود بن علي الظاهر واصحابه وحكاه القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن الحزم وحكى لي يقول ابن كثير وحكى لي شيخ الله الحافظ عبد الله الذهبي انه عرض هذا اي الاثر هذا القول عن شرح الامام ابن الدين ابن تيميه رحمه الله فاستشكاه وتوقف في ذلك والله اتفق الامام ابن كثير رحمه الله. الحافظ ابن حجر له تعريف مطول في الفتح لما بوب على تدريب الامام البخاري في الصحيح فبوب الامام البخاري في الصحيح باب فقال ورد عن الامام في حضور النساء اللاتي دخلت بهن وفيه عقب الباب ان البخاري قال وهل تسمى طبيبا وهل تسمى طبيبا وان الدم في حجره عقبه من الاستفهام. قال الحافظ بالفتح هذه الترجمه من البخاري معقوده لتفسير الطبيب وتفسير المراد في الدخول في قوله تعالى قال به من نسائكم اللاتي بهن ثم قال قوله قال تسمى طبيبة وان لم تكن في حجر يعني البخاري اشار بذلك الى ان التقييد بقوله هو للغاية أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة هكذا يعني ساق الإمام البخاري ترجمة على سبيل الاستدلال هل هذا اللفظ له مفهوم أم لا وهل هو طرد قلب الطالب أم لا لذلك لا حققوا في سبيل ماذا الاستفهام ثم حتى الحافظ الخلاف في مسألة الإمام قال يقول النووي رحمه الله يقول النووي في شرح مسلم قول عليه الصلاة والسلام ربيبتي في حجري أو عجري فيه حجة لداوود الظاهر أن الربيبة كانت في حجر زوج أمها فإن لم تكن في حجره فهي حلال قال وهو لظاهر قوله تعالى في حدوده قال ونذهب إلى من كان سوى داوود ومن معه أنها حرام سواء كان في حجره أم لا قالوا العلم والتغيير إذا خرج عن سبب لكونه الغالب لم يكن فلم يشركوا عليه ولم يطلقوا تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومعلوم انه قتلهم بغير ذلك يحرم قتلهم بغير ذلك ايضا لكن فرض التقييد من الله لانه ظالم وقوله تعالى ولا تقتلوا بحياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ومضيعكم في القران كثير لا شك ان هذا القول قالوا التحريم للعموم بالعجل او في البلد قوي جدا وهو اقوى. او لك ان تقول القول بعدم تحريم من لم تكن في الحجم قوي او القول بالتحريم اقوى واظهر، لكن لا تجمع في المسألة. انتبه، لا تجمع في المسألة. قد تصدع الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ورد رحمه الله حكم الإجماع في تحليل الربيبة لأن البعض تكلم كنا القول والفقهاء السبع وجمهور كما قال كثير من جمهور السلف والخلف، لكن ليس ذلك إجماع. لا يعني ذلك خلاف في هذا تدوم المشكلة، خلاف القائل وكما قلت القول بحكم التحريم أقوى وأظهر. أقول لك رحمه الله كرار الإجماع في تحريم الرغيبة وإن في حجن زوجكم بها، وأضاف في هذا الإمام وحكى غير المتابعين الأقوال في المسألة والعيار في الإكمال والقرطبي في المفهم والعين في العمدة وغير المنتهين من أهل العلم. إذا لا إجماع، ولكن القول بتحريمها أقوى أظهر. قول صلى الله عليه وسلم أرض عزل وأبا سنة منه وليدة. يقول الحافظ في الفتح أي وأرضعت أبا سنة منه، يعني أرضعتني وأرضعت أيضا من أبا سنة. لماذا قدمها؟ قالت ثويبة قدمها أبا سلم على ثويبة. قال من المفعول على الفعل، هذا جائز في اللغة. أقول جاء في الصحيحين، جاء في لفظ في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بالإسناد الذي مر، قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأباه وأباه. من قيل انه يريد ان ينتحر، قال قد عرفت من اباه ثويبه. قال الكبر رحمه الله في شرح مسلم اباها بالباء الموحده اي ارضعت انا وابوها سلمة من ثويبه، من ثويبه، ثويبه بثاء مثنثه مضمومه، بثاء مثلثة مضمومة ثم و مفتوحة ثم ي ثم ي التصغير. وآخر الأخبار ثويبة هي مولاة لأبي لهب، ارتضع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرضع أو أن يرضع من حليمة السعدية. أرضعته قبل من؟ قبل حليمة السعدية. ثويبة قلت في ضبطها التصير هي مصررة من ثوبة، من ثوبة، والمراد بالثوبة المرة الوحيدة من ثابة إذا رجع. ثويبة كما قال الحافظ بن يقضي هي مولاة لأبي لهب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمها، وكان تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة رضي الله عنه، كانت تدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوج خديجة، وكان عليه الصلاة والسلام يصل إلى المدينة حتى ماتت، وماتت بعد فتح خيبر. وكانت خديجة رضي الله عنها تكرمها أيضا، فكانت خديجة ورسول الله عليه الصلاة والسلام يكرمانها. يقول أبو نعيم في آثار المتقين، قال أبو نعيم: ولا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير ابن مندل. هكذا قال. قال فيما حكاه عن ابن مندل. هكذا يجزي بأن قال هكذا. ولما نظرت في معرفة الصحابة لأبي معاوية المطبوع، منهم لم أقف على نص كلام ابن مندل هذا. غير ابن مندل أي قال: لا أعلم أحدا أثبت الإسلام غير ابن مندل. وكذلك ليس لم أجد في كلام ابن مندل في موضوع لماذا؟
0: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: لأنه غير تام والله أعلم، علما بأن الحافظ ابن حجر في الفتح نقل عنه عدم الكذب بشكل في دقة اللفظ المقصود، في دقة اللفظ المقصود يعني. يقول الحافظ في الصحابة، وقال: اختلف في إسلامه. إذا ابن مندل حكى الخلاف في إسلامه، ثم قال: وقال أبو نعيم: لا نعلم إسلامه. أقول أين جاءت النظرة الحمى؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في بداية الوحيد لما تكلم ترجم قال: أرضعته سويد، أرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام، مولاه عنده، أرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام، مولاه عنده أبي لهب سويدة قبل عليمة السعدية. وقال الإمام ابن القيم في زاد فصل لأمهاته صلى الله عليه وسلم: اللاتي أرضعنه. فمنهن قال: فمنهن سويد مولاة أبي لهب أرضعته أياما، وأرضعت معه أبا سلمة المخزوم بلبن ابنها مسرور. من اين لها لبن ابنها مسرور؟ واضعت معه عمه عزة بن عبد المطلب، ثم رضع ايضا من رويه، واختلف باسمها. فالله اعلم. ثم قال: وكان حمزه مستوضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليب، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية، حليب السعدية. انتهى. وهنا نقطة مفيدة، نقطة علمية مفيدة. الحديث هذا روى الإمام البخاري في الصحيح في المواضع، وبوب في شرح مواضعه بباب قال فيه: باب المواضع من المواليات وغيرهن من المواليات وغيرهن. لماذا بوب البخاري هو يبقى هذا حديث لفت إلى الترويج وسبب تنفيذ البخاري في هذا الباب باب من المواليات نعم وغيرهن. أفاد الحافظ بن بطال في صحيح البخاري هذه النقطة العلمية، قال ابن بطال في صحيح البخاري: كانت العرب تكره الإمام، وتقتصر على العربيات من الفقورة والمرافقة ترغب بأن يوضع مبيعات عربيات الضيف من معانيه المرضعة من معاني الضيف المرضعة تقتصر على العربيات من الضغوط. لماذا تقتصر؟ طلب حين جابت الولد، يعني ان يخرج الولد ماذا؟ نجيبا. فاراه النبي عليه الصلاه والسلام ان ضعف الحميد وضعف لابي لهب، فأراه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد وضع في غير العرب، وأن وضع الإمام لا يهجر، انتهى كلامه، لا يهجر مأخوذ من الهجنة بالضم، والمراد بالهجنة العيب والضعف، والمعنى أن الضعف لا يعيب ولا يقع من شرف الإنسان، من شرف ماذا؟ الإنسان. ولقد انتهى نقل عن ابن المنذر، انتبه بالضبط ليس ابن المنذر، ابن المنذر التشديد مع الكسر، نقل عن ابن المنذر قال: أشار المصنف يعني البخاري بالتبويب، أشار المصنف إلى أن تنتشر سواء كان في منطقة أم أنا، ينتشر بها
2: السوا شرف
1: قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تعبدني. هذه الكلمة أو أكثر. قال الحافظ في الفتح: بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة، بعدها معجمة ساكنة ثم نون، كيف تضبط؟ تعرضنا الضبط بفتح أوله وسكون العين بسم الله بعدها جمع سبع ثم يعني تعرضهم على الخطاب لجماعة النساء فلا تعرضنا. هذا ضبط. قال: وبكسر المحجر وتشديد النون بكسر المرجمة وتشديد النون يعني ظن خضابا تعرضن خضاب لأم حبيبة خضاب لأم حبيبة خضاب لها. يقول الحافظ ويقول أول الخطين يرجع ثم قال ضبط يعني ثم ضبط ايش؟ ثانية ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات يعني قلنا يقول ولا أعلم الله الوجه ثم أخذ في بيان تعقبه طيب الخطاب هنا كما تسمعون في ضبطه أو هذه وإن كان الأول يعني الجمع خطاب لجماعة المسلمين الوجه فيه نبه عليه الإمام القرطبي في المفرد ابن عباس حيث قال بلفظ الجمع وإن كان مختلفين يعني المسلم حبيبة ورد عليه لماذا في القرطبي الجمع ورد عليه وسجرا ان يكون فتاتي واحده من زوجاتك او اخرى تعرف نعم قوله قال قلنا هذا الاختصار عبد القادر ليس عند المسلم قوله قال علم ابن حجر هو بإسناد المنكور إسناد المقال المنكور وقد علق المصنف طرفا منه في آخر النفقات كتاب النفقات فقال قال شعيب عن سوريا وأخرجه الإسماعيلي من طريق الدردي عن أبي اليمان بإسناده إذا لم يعلق إسناد المنكور قبله قوله وكان أبو لهب اعتراها في قطعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحافظ ظاهره هذا الكلام أن عتق أبو لهب كان قبل إنقاذه صحيح؟ كان أبو لهب اعتقها ظاهر الكلام أن الاعتراف سبق للبث قال والذي في السير والذي في السير يخالف هذا الضرب وهو أن اعتبره قبل الإتراك وذلك بعد الإتراك بجهل طويل ثم قال وحكى السهيلي أيضا أن عتقها كان قبل الإنقلاب إذا عندنا ظاهر أن العتق قبل الإنقلاب فالقول الثاني كان بعد الإرضاع وأن قال عن الشهيد العتق كان قبل الإرضاع أقول أعلم على ذلك قول حافظ ابن حجر قال السحف السهيلي أقول قال السهيلي في الروض عن الأنف فأمضوع ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وكان مويبة قد بشرته الطبيب بشرته راجع لأبي لهب لأن سياق السهيلي في قوم ولد كان السياق في ذكر أبي لهب وكانت قويبة قد بشرته بمولده، أي بشرت عبادها بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت له: أشعرت أن آمنا ولدت غلاما لأخيك عبد الله؟ أي جاء بإشعار مبارك. فقال: اذهبي، علم أن المشارة لم تأتي، اذهبي فأنت حرة. فنفع هذا الذي قال في أحكامه ماذا؟ في الحيض ذلك الدنيا. إذا هذا الذي جرى، هذا الذي

0: você acabou subindo vem rápido subindo vem rápido quer dizer que vem rápido vem chama vem rápido quando vem almoçar aí sabe vem rápido não vem لكن بلغه الرزاق في روايته قال في هذا لماذا قلت يعني سقيا المقدار بما سقيا الاشاره الشرعيه تبين قلت بينها عبد الرزاق في روايته فقال بالاشاره الى الكفر التي والمسبب تساوى في المنام سقيت هذه قليل قليل وجاء في رواية إسماعيل أشار إلى النقطة إلى النقطة التي بين الإدبار والتي تليها مع الإصابة هذه سبب وحاصل المعلم إشارة إلى قوله بشر حيبة بشر ماذا؟ حيبة ضبطها المسلم بكسر هنا وفسرها أيضا قالوا بكسر الحال وأن مرادها ما تبي الحال يعني أنه في سوء حال في سوء ماذا؟ يقول ابن فارس أصلها الحوبة أصلها ماذا؟ حيبة أصلها الحوبة وهي من المحفوظة من المسكنة والحال فليكن في حيبة منقلبة عن واو بانكسار ما قبلها بانكسار ما قبلها جاء عند بعضهم ضبط ليس بالكسر ضبطها بالفتح عين كما هو عند الغرب في شرح السنه ووقع عند المستدرك بفتح الخاء قلبا اي في حاله خائبه من كل غلب لكن الفوزي ذكر ان هذه الضبطه تصحيح خيبه نعم ومن قال انها بالجيم عند بعضهم اتاه الله بعياط المشارك اتاه عند بعضهم انه بالجيم كذلك تصحيحا الا تصحيحا ولهذا البغي قال تصحيح كما قال تصحيح كما الوجه الذي يليه هو ماذا؟ الخامس في المحرمات من النفاق كم هو؟
1: 21
0: نقف عند الوجه الخامس في المحرمات من النفاق وصلى الله على النبي وسلم

شاهد يقول: هل يجوز للمعتزل المريض الذي لا يتحمل المجاعة من المناطق أن يجلس مع التكليف بإسحاق له وغير خلال العمر؟ نعم، إذا كان ذلك في علة فهو يجلس فترة طويلة، لكن لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، أن يعتمد على ذلك والطالين والمستقبل ذلك أو الكرامة الثانية. صلى الله عليه وسلم.

الحجاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

الجسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

فَأَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

0: به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون